0: Welcome back to CFN Live. In world news, the Lebanese Health Ministry says in the last 4 months, Israeli attacks on Lebanon have killed more than 4,300 people and wounded more than 12,000. In the city of Babda, the Daughters of Charity are caring for the sick and wounded at Sacred Heart Hospital.
1: نحن بهالظروف وبهالحرب الهمجية كرهبات محبة بمستشفى قلب يسوع عم نستقبل الجرحى اللي بيجوا لعنا مفتوحة بوابنا لألون من جراء القصف اللي عم بيصير أغلبيتهم من الأبرياء طبعا من الأطفال والمسنين من الأمات ومنهتم فيهم عناية طبية العناية اللازمة بنعطيهم إياها
2: أنا والمدام ما حسينا بدنا إلا صوت قوي عتمة ما بتشوفي إصبعتك دخان قوي كتير دغري كانت حدي مرتي قلت لها شو فاطمة فيها قالت لي إيه بكي شيء قالت لي ما بعرف وين ما في وما عجري قلت لك صلى شيء دغري حملت عيط لابني الحمد لله دوانا السيارة وجبت دغري على المستشفى هاي عظمتين مكسورين
1: طبعا جراء هذه الظروف اللي عم نمرق فيها استقبلنا 17 مريض بغسل الكلي لانه ما بيقدروا يروحوا على مستشفياتهم لانه عم تنضرب ونحن اضطرينا نفتح شيفت ثالث تمشان نهتم فيهم ونعطيهم العنايه بيجوا 3 مرات بالاسبوع.
3: انا بغسل بمستشفى الساحل بايام الحرب اخذوا المستشفى مرتين عملت جلسه واحده وضليت الجمعه ما اعمل غسيل. تواصلنا مع المستشفى هون وقالوا لي اطلع اخذوا معلومات مني وبنفس النهار عملوا لي جلسه دغري كان سبيل جمعه مش مقصر كتر خيرهم يعني لو ما هن كنا بعدنا دايرين لشفنا شي مستشفى تقدر تستقبلنا
1: كمان استقبلنا موظفين ممرضين ممرضات هن نازحين من الضاحيه ومن الجنوب فرغنا طابق تيناموا عنا وساكنين عنا تا يقدروا يخدموا كمان.
4: شو صار معك؟ خفت؟
0: Every day in Orange County, California, more than 1,000 neighbors receive fresh groceries and other essentials at the Cantlay Food Distribution Center. The center offers families, seniors, and individuals nourishment, dignity, and hope.
5: When you talk about Catholic Charities, the first thing that comes to my mind is the giving of people's self. In other words, Catholic Charities, in my experience, is a lot of people volunteering their time. Giving their time, giving of themselves. And Catholic Charities gives us the venue in which we can share that with the general public.
6: Everything starts with relationships. And we started having these dialogue and these conversations. I know a lot of people. I know people that work with Catholic Charities. We talked about what we wanted to do as a community event. It all just came together as one great opportunity to work collaboratively, collectively, and serving our community.